0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अल्लाह
1: और रेडियो अमन।
3: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون

بالكم بجيم جزير دي بعد ده بيجراون كده وور وكان هتعملوا سبي هي كام ده ثانك يو اس اس وزير بجي سلام رازو بيا اي ما هنا افري دي بيا سلام واركا هندسم گرتا كشفتا ماروشتا توتا هريشتا كيوتو جيغان ده زين وزير ده سندستا ايمن ده نور ده او تولي سيستر تمه كرك ولتا او تانك ولتا تولو تا دير سلونا رفت خطقا ستنى ماسي ميسج دي اوكي ستونو كرغلا دا نپڑا ويزي ويچه رفت خطقيا رفت يو جهان مننا نيكسٹ ويچه السلام عليكم مائي هنسم بھائي جاني كيسے ہو پروگرام بہت اچھا ہے اچھا چل رہا ہے بھائي جاني سوال کا جواب

تاع السنه دوك انا سيرفو سيرفو تي توصل طول المسافر دي زادك لينا مسافر صعيدو زغ مسافر جوري وانا كان سرا زان شي دلا كندا موتا بخفلا بن هدي ديكيت كاسرنگ مخوا شادو اوكي اذا كان ازون تا ما ديكيت كوا سيرف تا ميزا ديكيت نمباستول تا ديكيت صعيدو چاوي كان تي توصل خوا شولي كانا ميزخ خوا شولي.

0: هاي ناوردين كي يو اتش سير فقبل كان ربنا ور ور سرا ور سرا جكيم ديكنا خوانتي نا زنو خلي اميرتا جكيم ديكنا مكان ركوي نا بالكل مكاو در كاي ما خا بكدي او برنامج جكيم سوال مش جكيم ديكنا ار اول جاي هوش ور تمام سي كنا تاس سوال مي تر اول جاي كنا كداي شي چاتا پاتا وي او كا چاتا پاتا ني وي كنا نزون ريدي كي سايدو نور جكيم ني گوگل يوتيوب موبائل هي سوانا كسي دان اس ساتا بادا جكيم ديكنا جاو بر كي ساتا بادا جاو سايدو
1: اچھا جانان میں غور چلتے مسکانے.